الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين الذي أنزل عليه القرآن بقني دغلو غنابن سانتا يالله سبحانه وتعالى جليتن تنبي محمد صلى الله عليه وسلم ديانا الصحابة ياك برام خام خام ياك نيرانت نيوم تتابك نيوم نيب يالله يالله دفل لن توفيق جميع الدنيا جميع الله جلسنا نيتي كاتنو سنو برام في سورة سورة بني دالون أكيين نيوان نيبا أمتي نين فكي آية